لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتوقي قافانه وتوقروه وتوقروه وتعزروه وتوقروه وتعزروه وتوقروه

وتسبحوه بكرة وأصيلا وتسبحوه بكرة وأصيلا وتسبحوه بكرة وأصيلا وتسبحوه بكرة وأصيلا وتسبحوه بكرة وأصيلا.

وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم